حركت من رمافل علي قرى غازيب ترشلي من بكيب عجب دلتا بحشابيب عزار كيساب اجب

ونوشا وبمن اخر ونوشا ايوان سارت اي باباي زيربي فرداشتي باشيربي همويشا وبجيربي من هرتوم دويدو ايوان سارت اي باباي زيربي فرداشتو فرشيربي

ده خانيه دلالت دم دل بسرائي بي ماي ويلي بلند استيجا طوبي دوي ويلي سيدو قروشي جينب شير حيواني بزك بهاي ليلي ويدلو لدلم